0: اسمع ورق رايح اروح لهنا
1: اش كاين عمي صالح
0: خلصني
1: راني خلصتك
0: ما خلصتنيش وعلى بالي هادي شحال انت وانت تخدم فيا واليوم مع السيد كي واحد الكذاب عمرك ما خلصت حتى فرق دايم تصمت على الناس يا خويا خلص لي قهوه يا خويا خلص لي كسكرو وبعد ما تشمل البوشون تبدا تشريها للناس ودير لي الهرج في القهوه
1: يا عمي صالح مانيش خدام
0: يا عمي انك عينك تخدم انت يا انت عمرك ما خدمت وعمرك ما تخدم شحال من مره صابوا لك الخدمه وجوين ودوك مع الصباح ما بغيش تروح والفرقه حتى لسته تاع العشيه
1: يا عمي ربح
0: تعرف واش نقول لك كريدي لي مسلك راه وسمع بصح بالك زيد دور عندي في القهوه فهمت هيا قلع